0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في كرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: الليل ما بعد ومن يرم مشكة لله منشرفا أرم فقد فتم حمل وسالات أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتر قباد أمر وطير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع بي فسالك عن الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مسرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزلا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بادي التزيزة
1: لور رك لنجي
2: يوم نانو غور غور لو بباخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بباخ
2: سونو كيم كاتان
1: سونو كيم كاتان
2: سونو يتي ييب
1: سونو يتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دورو
1: لولو موي سونو دورو
2: كون نمو يان ليغي بانغو
1: كون ناك ليغي بانغو
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: waye mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yeesal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeeg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

الفترة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

0: آمين.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

أنا تجاوز ويانا رحم النوما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبأفل أولي الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويانا رمان فما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويا رحمنا فما لا سواك وأنت البر يا الله في برصخ ما خبن كل وشر ومن كروب وخوف نجي الله لا تعتبر بما ليست بخادرة ولا تخيل

كتاب حديد نبت ذيرة الله لينقاد من قلب الذي يمجر من لا كتاب حديد تبت ليلة الله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي شيخ نونغ لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوبنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax da xamel ne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak